جابان باوکی میمونی کردی یەکەم صحابی خۆشەویستی پێغەمبەر بووە صلی الله علیه و سلم لە نەتەوەی کورد هات بێتە ناو دینی ئیسلامەوە پێغەمبەری خوا یەک صحابی کوردی نەبووە و نەیتەناسی جگە لە ئەبا میمون خوا لێی راضی بێت ئەم صحابەیە لە سەردەمی پێغەمبەردا لە مەدینە ژیاوە تاکە کوردێک بووە زوو چووە نێو دینی ئیسلامەوە حتى وكو فتح إسلام لعراق نوچو كرده كان كرا لسردم عمر كر خطاب خوالي راضي بيت تاوكو يستا بكمي باسي كراوا چونك تاك الصحابة بوا ككرد بوا بأبا ميمون ناسرا بو چونك كركي ناوي ميموني كردي بوا كزور بسرحاتا كاني باس كردوا كالا قلب غنبر دا جياوا ولا هندك بسر چاوو كتابا كان دا باس كراوا وكو كتابي أسد الغابة بنا ساندني صحابة هي ابن أثير وكتابي إصابة تميز هي ابن حجر العسقلاني إستاباسي بسرهاتي أبا ميموني كرديتان بودكين تاوكو إستاباس بسرهاتي أم صحابة كردية بغنبر زور كم بوا چونك تاكا كسرق بوا لانتوي كرد صحابة بوا لو سرد مدى تنها سرچاوتا استا ما بتوا او يكل كركيو باسكراوا وكركش اللي بيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم قول يبوا هروها كركشي لكتب عن الجليل بناوي جابان كردي وكتب ميزان الاعتدال في نقد الرجال باسي باوكي كردوا واتا جابان ودواتر للان حافظ الذهبي بلاو كراوتوا هروها يمني لكتبي الانوار كاشفة باسي جاباني كردي دكاتو دلت اما هیچی زیاده درباری جابان نازانین و ناش زانین دا یک باوکی کینو ناویان چیه تنها لکتابی اسد الغابه و اصابه باسی کسی کراوه بناوی جابان الکردی و ایچی تر نو تراوه پرسر کرا لمالیکی کر دینار درباری جابانی کردی و تنها هیچی درباری دزانی اویشو تی بله من لباوک ما دیزانم باوکیشم لپیغمبر خود داوه گولی بوا بویان باس کردوا كواتا گرن گوي اما زاني من كجابان باوكي ميموني كردي يكي كلا صحابة كاني پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم كلا كتابي اسد الغابة بنا ساندني صحابة باس كراوا ولا كتابي زنجر ناوي صحابة كان ناوي هاتوا باشان لكتابي اصابة في تميز الصحابة بمشي باسي جابان كردي كراوا جابان باوكي ميمون ابن منده رواتي كردوا لرقي ابن سعيد مولي بني هاشم لأبي خالدوا لدوى هجرتي بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم جابان بوتا هاولي نزيكي بيغمبري خدا لهنديك بسرهاتو بازد دانيت بيسلمنن كجابان كرد بو هاولي بيغمبر بوا خلقش دا پرسن چون دا بصحابي كرد بيت بوي امي مسلمان نابد جوازي بكين لنيوان هج قوميتك درباري ديني اسلام مسلمان هر برا يكن اتر هر زمانك بيت يعن هر نتويك يعن خلقي هر جگايك بيت خواهي قوارد فرمي من ايوم دروس كرت ليك نفس اوش آدم لوش او نوتان لكو توتبو وخوش اوش ترين كستان لامن بروا دارترين تانا بوي جوازي نتوي لدين دانية بوي خدا سيري نتوى يعن زمان يعن سروتو سامان ناكد بلكو سيري دلقان ماندكد خداي قورا لقرآن دا فرميت من فضل عرب منخص تتسر عجم وبابي چوانشوا تنها بعبادت نبت امش كميك بوهو لبسرات جابان ابا ميموني كردي كصحابيك كرد بوا وهاولي پیغمبر خدا بوا صلى الله عليه وسلم كبوتان من باس كردي

صلاه و رحمتي خواهي قرار بداتان دابد لغاية حلال واجه بستي ختم القرآن بلوش دابين بدنجي ومصاي قرآن قرن محمد صديق المنشاري جزئي سي كبآياتي دو صوفا جاوسي سورة البقرة دس بذكات بآياتي نودوكي سورة آل عمران كوتاي بيديد

فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

خوایەکەی زەوی و ئاسمان لە هەموو شوێنێ پەیدای تو پەنهان لە بەندەگیدا بەوە سەربەرزم کە لە دیوانی تۆدا ئەلەرزم ئامان چەند خۆشە کە ڕائەوەستم جار جارە بۆ تۆ نژدا ئەبەستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمد بو أكم بغائبانا حمد بو أكم كجيم أوي بلم إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

0: شيطان او سنوري بو آدم و حوا بفرصد زانيو انجا كوتا فريداني وسوسو خطرو خيال بو ناو دلو درونيان تا او عيبو عاريان دربخات كشارا و بوليان دوائي خوي آشكرا کردو پيوتن پروردگارتان ام درختي لي قدغن نكردون تنها لبر اويا نوكو ببن فريشتا ياخد بو اويا نوكو لنمران بن
1: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
0: أوسا الشيطان زاني دترسنو دودلن سوين دي بوخواردن كامن براستي لآموشغارانم بو ايوو دل سوستانم

جاوکاتا دبن دو دستا دستيك هدايتو رينمو يورگرتوا دستيك اش برياري گمرايي وسر لشواوي بسردا چسپاوا چونك براسي اوانا بيجگل لخدا شيطان كانشان کرده پشتیوانو خوش وستي خوين واش دزانن كرريگي راستو دروستيان گرتو تبر

اوانا لنا دوزخ دار رايخي آگرينيان هيا لسروشيان وسقفو بتاني وليفي آگرين دا پوشريانا سرو خواريان آگرا بيگومان هربو شويا پاداشتي سمكاران دادينوو توليان ليه دسينين.

0: ئێمە تۆ لەنێو نەفامیدا دەبینین تۆ ناگۆڕی و پێش ناکەویت و بەڕاستی ئێمە وا دەزانین تۆ یەکێکیت لە درۆزنەکان
1: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين
0: هود فرموي أي قوم عشرتم من هيد جالي ونفاميكم بيوانيا بلكو من بيغمبريكم للاعن پروردگاري همو جهانيانوا
1: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين
0: پیا مکانی پروردگاری خومتان پیر را دگینمو من بو ایود دل سوزو امینم

0: يكسر تون وشتركيان سرب الريو لفرماني پروردگاريان يا خيبونو وتيان اي صالح اگر تو لپیغمبرانيت آدي او هرشاني كلمان دكيد بومان پیش بهنا
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
0: انجا يكسر دواي سرب الريني وشتركا بوملرزيكو دنگيشي سامنا گرتنيو پیچانيو و دواب دواي اوا همو لما لکانيان دا بچوك دا هاتنو هزي اجنويان شكاو تياتون.

0: خو اگر دستیگ لئوه باوری هنا بید بو برنامه ای کپی روانک راومو اگر دستیگ چیش باوریان هنا بو او خوتان بگرنو چاور ریبن حتا خدا خوی داوری دکال لنوان ماندو هر او ذاتش خوی چاکترینی دادورانا
1: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك ورزقا حلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم اللهم عصمنا من الزلل وقنا مصارع السوء واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا فلا تقطع رجاءنا واكفنا شر أعدائنا يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم يا دافع النقم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصرها على القوم الكافرين واجمع كلمتها ووحد صفوفها وألف بين قلوبها وردها إليك رداً جميلاً يا أرحم الراحمين اللهم صلي على سيدنا محمد واجزه عنا خير ما جازيت نبياً عن أمته اللهم واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ذلنا ظاهر بين يديك والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام، سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: وصحبه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديارت وكفر ميتي هر كس يقل روج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردوا باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: أكبر. ذكري بيانيان بيانيان.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

أملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله

أحدهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

0: محمد
1: تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه بردوام لي خوش بو مهربانا.

0: مسلمانانی بەڕێز لەو تاری ئەمڕۆدا بە تەوفیقی خوای گەورە ئەچینە خزمەتی بیدایەتی سوورەتی ئەڕەحمان سوورەتی ئەڕەحمان یەکێکە لەو سوورەتانەی کە خوای گەورە ژمارەیەکی زۆر لە نیعمەت و کەرەم و فەضڵی خۆی بیرمانی خاتەوە بۆ ئەوەی پێی بزانین و بۆ ئەوەی شکری نیعمەتەکانی خوا بکەین کۆمەڵێکی زۆر لە خەڵک بێئاگان هەست بە نیعمەتەکانی خوا ناکەن تر ئەو نیعمەتانە نیعمەتی معنەوی بێ وەکو نیعمەتی ئیمان و وەکو نیعمەتی ئەخلاق و وەکو نیعمەتی قورئان یا نیعمەتی بەدەنی بێ وەکو ئەو هەموو نازو نیعمەتەی کە خوای گەورە لە سوورەتی ئەڕەحمان بۆمان باسەکە غەفڵەت و بێئاگایی وا لە ئینسانەکە تەمەنی تەواوە بێ بەڵام هەست بە عوبودیەتی خۆی ناکە هەست بەوە ناکا کە خوایە کە ناوی ئەڵایە ئەمی خەلق کردووە و ناز و نیعمەتێکی زۆری دا و پێی و بە خێوی ئەکا و ئەژێنێ سوورەتەکە ئاوا دەست پێیەکا موسڵمانان فەرمێ بسم الله الرحمن الرحیم ئەڕەحمان کەلمەی ئەڕەحمان بۆ خوا نەبێ بۆ کەس نابێ دروست نییە بە یەک کەسی تر بوترێ ئەڕەحمان چونکە ئەڕەحمان یعنی خاوەنی ڕەحمێکی بێشومار خاوەنی ڕەحمەت و کەرەم و چاکەیەکی لە ئەندازە نەهاتوو ئەڕەحمەت الواسیعە ئەشامیلە ئەلعامە خوای گەورە لە بیدایەتی ئەم سوورەتەوە بە ئەڕەحمان دەست پێیەکا کە ناوێکی جوانە لە ناوەکانی خۆی بۆچی بۆ ئەوەی من و تۆ بزانین ئەو خوایی کە ئێمەی دروست کردووە لەگەڵ ئێمە زۆر بەبەزەییە زۆر بەڕەحمە لەگەڵمان هەموو شتێکی بۆ ئامادە کردووی ئەڕەحمان هەنی ئەو خوایی کەوا ئەم بوونەوەرەی بەدی هێناوە گەردون یا بوونەوار یا ئەم جیهانە عالەمێکە ئەگەر ئینسان بێئاگانە بێ ئەگەر ئینسان بێئاگانە بێ ئەتوانێ لە ڕێگەی ئەو هەموو ناز و نیعمەتەی خواوە ئەڕەحمان بناسێ کافرەکانی مەککە مشریکەکان ئایاون ڕەحمان کێیە مەقسەدی چیە لە ئەڕەحمان ئێمە باوەڕمان بە ئەڕەحمان نییە مەڵێ بسم الله الرحمن بڵێ بسم الله ئێمە ئەم متارەی ئەمڕۆ ئەوەتان بیرەخەمەوە قورئان کە باسی خەڵکی بێئاگا کە فەرمێ فی غەمرەت ساهون وەتە لە ناو بێئاگاییە سەرگەردان بێئاگان ئیجا فەرمێ ئەڕەحمان و عەلەمە القورئان سەیرە ئەو خوایی کە زۆر بەبەزەییە کە زۆر خاوەنی چاکەیە ئێمەی فێری قورئان کردووە محەممەدی فێری قورئان کردووە محەممەدیش خەڵکەکانی تری فێری قورئان کردووە ئادەمی فێری تەعلیمات کردووە وعەلەمە ئادەمە الئەسماء کولەها علماء عليهم بوشي تعليمي قرآني بيش سوزر خلق إنسان دعايا فرمي خلق الإنسان سيكي زور جوانا هنا بريكا علماء عليهم لأن الإنسان بدون القرآن كلا إنسان شنك إنسان أقل لقى القرآن نبي أقل برنامج قرآن نبي أقل قرآن جيب جينك أو وژیانی بە قورئان تەواونەکە وەکو ئینسان ناژی ئێستا ئێوە سەیر کەن ئەم سەرزەمینە پان و مرینه خواهی گوره جوان آماده کردو والارض وضعها للأنام هتشي ايما حيوانات مخلوقات بيوستي بيبي لم سرزمين دا خوادينا آسماني لجور سرمانا ودانا أرزي براخستوي أمهم ناز نعمة ميوهاتي داو بيما دعيوا فرمي خلق الإنسان علمه البيان خواي الرحمن برحمه بزي خوي يمي دروس كردوا لكي لبير تانا لقتريك أو لحيواني كي منوي باشا ايو بير كنوا الرحمن كناوي كي جواني خوايا أم إنسان جواني خلق كردوا لو حيوان منوي كلناو منيايا باشا أمهم جهازا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أمهم بستنو بينينا أي أمقسا كرنبون علي علمه البيان لتفسير كان علي بيت وشا جملة ليو زمان قرك بتالي كنتو خواي قورا يمي واخل اخردوا هم قصب وخلق كين هم لقصيش تياقين بيان اوي علمه البيان طبعا يما مخلوقات جناب تانزن جوري مخلوقات يبيلن جمادات يسا اما جماد اما حركينية بستنينية تيناقا هندي مخلوقات يا حركي هي نشؤون ماكا بس تناقا وكون امام وكون جا وكجا وكون روك بلام ايما انسان خواهي قولة جاي كردوين اتوا فرمي علمه البيان واتا ايما فيري چي بوين او الى دل مانايا اتوانين لرقي زمانوا لرقي ليووا لرقي بيتوا لرقي وشكانوا او الى دل مانايا بيلين مخل انجا توانايت يا قشتنش مانايا استعمى تاورق سيبوبك تناغا بلام تو اگر ايما بي آغانا بين خوا ايما يواخل اقردو جاي كردو نتوا قوتي تيغشني داو بيما بيان و تبين يعني توانا من هيا اشتاكان ببينين وتوامان توانا من هيا لشتيب قين علم الانسان ما لم يعلم جناب تانا زانن كإنسان ديتا دنيا و قصناكا همو ما نواوي بلام با قدرتي إلهي بصفتي الرحمن والرحمانيتي خواهي قولا أمرو فا في الاقسامي بي أقريا قولا بي أي أقر قولا نبوينا ايه اگر قسمان نزانه چند کسی بینیه و کرولالا باشا اگر همان کرولال بوینه چی من کده بوه اما علماء علین خواهی گوره لم سورتا رامان چلکینه را چلکان زان چیه یعنی بو تیناگی بوه سیو یک جا لم سورتا فرمه فبی ای آلائی ربکما تکذبان ای عالمی انسان أي عالمي بري أي عالمي جني أي أوانيك مكلفا فشي نعمتي شي خواه باورناك أي خواه أماني بونا كردون برا والله بكرتي مسلماناني برس استجناب تانا زانن روجانا صدان مروف أكجري أسوتي سربري لبرس أمري اما چه وای لیه که تو زیبیر کنم بويا وقسي زورت هواوا. إذا انقطع الإنسان عن تعليم القرآن وأحكام القرآن يعيش كلا إنسان، كإنسان وازي لا صفة الرحمن هنا الرحمي نامني لبنا يخويا لساعاتك هزاران كذبك جي أو شو بإسراحاتك هزاران بنا بروخين إنجا على سر كوتو آخر بنا روخان دن دار برين شارتك دان خلقوشتن كي سر كوتنا كي هو سر كوتنا هو إفسادا هو تدميرا ها مسلمان بويا خايق ولا فرمي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أزانا قال لي وما أنه يقسم أنه يكره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين باشا أما أقر خواهي قولا أما يبوتو نكر دايا چون قصدك چون خلق تيقيان چون تيقشتي لبراو أبي فيري شكري نعمتكان ببين أما لشان تارك لخزمتنا أمينين وأوي بوردي وچي خواهي قولا سيوك جارة فرمي فبأي آلاء ربكما تكذبان لا أثرى هاتو ولا أثرى بغمري خواه فرمي لا شوينك سورتي الرحمن مخوين دوا بسر جن عالمي جن على جوان اللي قلتبهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن لسورتي الجن شاء فرمي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أفرميك أجشت ما أو آيته طبعا أم سورتين خلنا بسر أصحابه أصحاب يدعمون أواجه عنكم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان لأصحاب أواجه عنكم دعائي كليبه يا غماري إخوان فرمي مالي أراكم رأيت الجنة أحسن ردا منكم فرمي أم سورتي كيسبسر إيوه ما خيونه إيوه بيدنبون كبسر جنة خيونم أو أنزور بجواني جواب يندامه تيان شون يا رسول الله فرمي كأجشت ما أم آية فبأي آلاء ربكما تكذبان أو أن أيانوت لا بشيء من نعمك وآلائك نكذب فلك الحمد يا الله فلك الحمد ولك الشكر يا رحمن علي جين وتيان خوايا بهيج نعمتك تو اما بباورني باورمان بهموي هي هموي نعمتي تو يا شكر بو تو سباز بو تو لسراويك قران بوناردوين سباز بو تو كخلقي كردوين سباز بو تو كفيري زمانت كردوين تو اناي در برين مانه بويا اما ابي ايما بأجانبين راهتوا اللي قال سكردنا جاري واي لبريكا خزم يكمان كس يكمان برا يكمان خوشويست مكان جلد ليدا وقت يجيب ولا يقسينا ما سناك جاري واي عواز سيرتك أجريت وانا يقسكردني بياني نماو دربريني نماو إذا نمني عمتي زور عظيمة أبي فير بين ولصفتي الرحمن وفيري أوب بين كم سرزمينة خواب جواني عباب الرئوة بلا مروف تيجيدا مروف يرانيك مروف طبيعتي وايا أقل لقرآن ترازا أبيت لا إنسان أبيت درندا لبيناوي خويا هموش تيجيرانك طبعا فرعون كان زو نمرود كان زو هرواي عن كردو بويا برنغالي بيغمران بونتو عزيتي بيغمراني عنداو آخر قسمه ويا رجق أصحاب هاولان وتيان مسلمانا تا استائمنا ما انتواني وبدنجي برس قرآن بخوينين كأهلي مكة جوالي شيتواني بشي سورتي الرحمن بدني برز لكعبة بخيني عبد الله كري مسعود هالصوتي من أصحابه تيان توك سكار النية عشرة النية عزيت الددان با كسي بالرواء كافركان صلي ليبكن لبرك سكارك عزيتي ندان سيجار أم ترحدوا بارك رأيوا هر سيجارك عبد الله كري مسعود فرمي منه سيري كان بالك الخمان براور ديكي عبد الله كري مسعود ايوه خلق جوي لقرآن به ايوه يقام حجب كان سر خلق ايوه ام قرآن عظيمة تأثير كان دلي خلق اروى اشيتا كعبوة بدني برس دزكا بخوانيني سورتي الرحمن يتر كافركان لم لا ولا ولا سر بانكان ودينا دارا وجوان لو دمنا به علي اوكو رقيف لان قسا هو چي خواني خليكي چي علي ان والله هو اوشتا خواني كمحمد علي ابو من هاتوا دين بجاني ابو جان خوي دي طبعا ابو جان رئيسي برلماني مكة بوا رئيسي حكومته كاربدستي قريش بوا ناديها بوا خواهي قورا فرمي وتأتون في ناديكم المنكرة نادي يعني شويني تجمعاتو عرخوارنو كوبونو كديت بنا بيت اليداني عبد الله كريم محسن تصور كان قنجكا هو بلين توي وسورة الرحمن أخويني يقول ناحي شي سورة الرحمن أخويني الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان نجويني تيايا نباسي خلق كلامي خوايا تسألك باليداني ليه بري قرآن كين بري وازيني أنا حتى أم جوشكي أو أنا بس سريعي لي عندها أم نرمي جوش شخبو خيان مهمو جاني هاتا خواروا سورة كي تواكرت كسورة كي تواكرت قرايا و زولي عن اليدا هم جاي لخيان هذا بس أنا لقوة أمكاني وشنكز لي ولا سر قرآن لي دراو والله كاسمه نبخ شكا خمي قرآن منظور كما خمي اوام ما ني قرآن دن جو جوي خلقا علي اقلاوكي خوب قرب باباني با ايش في الزنكي عيبا مسلمان واب قيش يكا با انسان لسد دين عزيت ايبن تو آمادة نبي قرآن بخلق بلي خلق فيري قرآن كي زور جي برسيارة اما لبرا ولو كاتا كعبد الله قرايا وا يغماري خوازوان محزون مو خونكي دمو شاوي عبد الله سري ولو كاتا جبرعيل ها سم دي منك جبرعيل ها بي اكني يغماري خواه فرمي يا جبريل عبد الله كريم مسعود نابين يمو جاي لخواناتو بو بي اكني فرمي تو آقا لباشا روجي امرو داواني روداو كبيني توش بي اكني جاو سبوتا ناجر مو دواج چند سال روداو رودا في عمل بيه كنيب ورداوي كرودا لسر عبد الله كريم مسعود وماذا كان مسلمان بشينا خزمتي سورة الرحمن وأني عمت عنيك أخوا دعوتي بيمان هستي بيم كين أخوا لقل إما بالرحمة أخوا أوها مبارانة من بوباريني أوها مزوية من بوجوانك إما تيجدي إما وراني كين إما يكتري كجين إما لقل يك هلا كين أخوا تعليماتي بغنى الدين وتقرآن علم القرآن جاوق سيزور بقوته يعني إنسان أجر بيتو قرآن فير نبيو عمل بقرآن نكا وكوهر نبي نبوني باشترا يا ربي إخويا عاقبة خير مالك يا ربي إخويا شهر زي قرآن مالك يا ربي إخويا فيري شكري نعمتكاني ختمان مكي يا ربي إخويا لخوي بأجاي خبر مالك يتوا يا ربي إخويا دوال ليكين شفاين خوش كان مان بدي أوانيك لدور ولنزيك داوان لمي وانا نيتوكر دوا خوايا آزارو نخوشيان لسر هلقري يا ربي خوايا عدالة إسلام بيني تواناوما يا ربي خوايا بكرمي خوت برحمتي خوت واما ليبكي هزم نعمتكاني توبكين يا ربي خوايا مسلمانان لتنقان رزقاركي خوايا أولاتكمان لشر وشر وآجاو بباريزي خوايا أمن وأمان جريتوب أولاتكمان اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا.
1: رادوی محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانگ بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دداد انجا داواي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبنده كاني خوانه بيد داوا كارم او بنده يش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكاد شياوي شفاعتم دبيد. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جيل بانك دبيت بلت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو إسلاميش آيينم بيت أو خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الصلاة والسلام عليك، عليك يا سيدنا يا عظيم الخلق.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنويج ببوايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروس. فشوى مسلم جراويت يوا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی اماما لپیغمبری خواهو صلی اللہ علیه وسلم دگیارتو کده فرمی هر کسیک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه اوا هجر رگریگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواهن لبی گرابیانتو وعن علی رضی اللہ عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بلی سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بلی و سیوسی جار الله اکبر بلی و لکو تا همین جار کدبیت صد بلی پروردگار تاکو تنهاو بی هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا گيوم ليبو امنزاو دعاي کردو كمو زيادی تيدا نکردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينيم بکا بولاي کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

ابي استقرار ورگري جا پیاو بو جن جن بو پیاو ابي براسي هولي او بدنكا ببنماي استقرار و دل آرامي و آسو دبوني بران براكان و اگر سوزو مهربانيش نبوايا من دال خسنوا شيتيا اگر او سوزو خوشوی سي منال نبوايا منال شموی ماندو بونا براسي و اگر هم آراست دينيه کن نبوايا و هميش لروي ماديو قرزاري نبوايا خلق بيوسي ممال نبو بيوسي بدروس كرتي قانون نبو چونك حتما لكري شيتي دا اوي كا اروا نائت ودست بوي كردواري وتويانا اوي ايدن بكري ايدن بتري لهمان كاتا هر ما مصير رحمتي باسي خزانة اگر تبيني بكين ام كومالوانايا همو باسي خزانو استقرارو آسو ديو اوي خزانيا ما مسافر ميت مال هيا ميرجيكا وكو ميرجيكي پرسوزايي و قلو قلزارواي باوكي مير يعني هم باوكا بو منالكاني و هم مير ده بو خزانكي و بو حوجينكي لم ميرجا ده بشو ادات و اسراحة دكات بالام مالش هيا وكو فرنوايا وكو كوريقوايا ام باوكا ام مردتي ايا اسوتي هش وينو مكانتي كينيا هش قدرو حرمتي كينا جيريت هش بيزاني نينيا بو ماندوبونا كاني بو شاكت يكي بو هول كوشاكاني بو او همويكا ايكاد لپناوي اسو دكردني هاوشينكي ومنالا كاندا كواتا دو جور مال من هيا مالك من هيا ميرگو پرسوزايو پرگلو گلزارا باوكا روحتوا اسو ديتيا يا شو اداتي آيه مالكيش من هيا مكو كورو آيكا او پياوا او باوكا او ميردك ارواتوا لو مالا دا اسو تي براسي جابزان اما كام مالين او مالين كميرغا بو اوي ميردك كروشتوا باوكا كروشتوا اسو دبي بشوي تي عبداد اسراحت كات من دوبونا كاني دروي لبير بشيتوا يا خود فرنكو ام باوكا ام ميرد اسو تينيت با مالکان ممکنه مرگه پرل گلو گلزار بید پرل بون خوشی بید پرل آرامی و استقرار بید هر سبارد با جیانی خزانی و هاوسرگیری و اوانه ماماسای رحمتی قصا اکاد باسی او اکاد که هاوسرگیری دوامخه هاوسرگیری دوامخه لبر او عب و خرسایی که لسر شانه با هوی هاوسرگیری و هاوسرگیری دوامخه بهوی اوی که برگرانی نکوی تسرشاند چون که روش هی لکات و لجیانی و لقوناغی سنگلی دا شاخ سختکانیش برگی حلگتنی نگلی که و تا هرچون به جیانی هاو سریتی زور گرنگا حتا بوده کرد جیانی هاو سریتی دوامخه دوامخه لبر خرجی زور خرجی هاو سرگیری وکو خرجی کیلان و تو کردن وایا چون جوتیاریک اچه زویه که اکیله پاره ادا تو اکره ایچینه بلام دواتر برحمکی اچنه توا بلام خرجی سنگلیش وکو کلانه گوایا لناو بحر دا تو برو گاسنگ بینه بیوه چمه گیا ناو بحرک شیلت وکو وای دبرو براسی گرنگا که مسئله هاوسرگیری وکو خوی وکو گرنگی خوی سیرکین که او زور زور گرنگه زور ابی اگامن لیبید هل لباسی هاوسرگیری امام سای رحمتی عبادتو پرستشی کسی که هاوسرگیری کرده بید و کسی که سنگل بید علی عبادتی سنگل سرقالبونا لگل شیطان یعنی همیشه ابی تو لشر رابی لگل شیطانا چون که شیطان ل لكاتي سنگليو لكاتي ربانيا زور شرط بيه جارت لبروا سرقالبوني كسي سنگلو ربان مشغول بونيتي بشيطانوا شيطان امسرو اوسري لي اقريت بلام عبادتو پرتشي او كسي كهو سرگيري انجام داوا بياو يا جنك شايا كرا براسي خو خري كردن لقل رحمانا لقل پروردگارا چون كا اگر تبيني بكين پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم لفرموديكا فرموي من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي

بهشت بكرا فرياكوا كي آوابوي كساوابوي نومانج لناو هناوابوي لپزدان و شلاوابوي كسي امروزي توسازي كشخوشازي دمبنازي جير بخواي بيبك الرازي

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پیشوا مسلم گراویتیوه.

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو داوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پیشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دالي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتو شکومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما. پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گره بیانتو. عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدوي همون ويجيك: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس بخوينم. پیشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي ليبي جرابيان توو وابن حبان بصحيح دانا.
وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني او هجر رگریگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبی. پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گراویانتو. وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: من قرأ آیت الكرسی فی دبر الصلاة المکتوبة كان فی ذمت الله الى الصلاة الاخرى. واتا بشوى علي رزاي خواي ليبي لبي غنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقومان دشتا استو جير پارزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده. بشوى طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي هر کس یک لدوی همون ویجیک سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله ولکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای بجی گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوان و گناهکانی دبوره قرب أندازي كفي سردرياش وهابي. بيشوى مسلم رحمتي خويلي بيجراويتي و عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رزاي خواي ليبي دلي لهر نيجيكي فرز يان سند دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو جيو رايالو ملکرچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان براستي هر توي رينوين داري بولاي چاكو رفتاري جوانو ريگريج لگرتن بري روشو ريگي خرابو نهبار. بيشوى طبراني وابن السني جراويانته. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناو گر. پیش آب بخاری و ترمیذی گراویانتو.

لعبد الله كري خبيبه وفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بلي وتم اي پیغمبري خدا چي بليم فرموي قل هو الله احد الفلق الناس بخوينا اوارانو بيانيان سيجار بستو لهم مشتك دفاريز ريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عين
1: اي زندو راقرو هالصوري نريبون ور بابا زييد داواي فرياكو تندلي بكم همو كارو بارم تشاك بكو بو تاو لقنانك مم درد دستي نفسي خوم هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بیت بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یکی اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بدوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي گيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستايشي بي پايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدر صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه یرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يوجيكو بخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي اماما رزاي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنة دالة پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي کردو و كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان با
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردينو سين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: مبين
1: باشا او او خلقا بيريان نكردو تول لغفتار ورفتار محمد كاوها وليان هيد نشانه يشي شيتي بيوانيا بلكو او بريزا هيد شتيغنية جغا بيدار كرويه يشي آشكرانه بيت.

0: لكاتك ذاك كنابينا
1: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين
0: كاري آسان لخلچي داواب كو تاوب وشي لحلو كمو كريكانيان بكو فرمان بدا بچاكو كردويك كا پسندي شرعا روش ورجيرو پشت بكا لنفامو تينا قيشتوان وإما

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: يا ديو كاتب كنوا خدا بليني بيدابون كي يشيق لو دو دستيا براستي بو ايو دبيد يان كاروانكا يا سركوتن بسر لشكرا كدا ايوش براستي اهو تخوازنو حزدكن كاروانا بيت شكو آسانك بو ايو بيد خداش دیوید حق و راستی به فرمان کانی خوی بتسپینیتو کافرانش بنا بر بکاتو ریش کنیان بکات.
0: لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون.
1: بو اوی حق و راستی بتسپینیتو بطالو نا حقیش پوچ بکاتو و لناوی ببات هرچند تاوان بارو تاوان کاران پیان نا خوشا.

0: كوابو اي ايمان داران ونبيت ايوا كافرانتان كشت بيت بلكو خدا كشتني ولناوي بردون توش اي محمد كاتيك مشتيك خولد روبا كافران فريدا او كارتان هاتو نتكرت بلكو خدا فريداو خولي كردت تشاوي كافرانوا تا ايمان داران تاقيب كاتوا بتاقي كرنوي جي تشاك تونك براسي خدا بيسري دعاو نزايانا زانا شبنيتي دليان
1: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين
0: أو ساركوتنو بشتوانيا بو ايوي ايمان دارا دلنياج بنك خدار رسوا كري بلاني بيباورانا.

0: أي أواني باورتان هناوا فرمان برداري خدا و پیغمبركي بنو لبرنامه او ذاته پشت حل مكن لكاتك دا ايوتيا دگنو دبيستن
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون
0: وگو کسانش مبن بسر زارشي دانوت تيگه اشتنو بيستمان جوه رايلين لكاتك دا اوان نابسنو تيناغن تونك دلو ميشتي خوان داخستوا
1: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون
0: براستي خرابترين زندوران للاي خدا او كسانن كا كرن حق نابسنو لالن حق بيجنين اواني كجير نابن بيرو هوشيان ناخنكارو تينافكرنو بيرو ميشتيان قفل داوا
1: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
0: خو اگر خدا خير اتيادا بدي بكردنا يا اوا وايلي دكردن كا حق راستي ببستن خو اگر حقي شيان بي ببستنا يا كا آمدنين بو ورگرتني اوا هر پش لبرنامه خدا دكن لكاتك دا اوان هميشن نيارن
1: يا

0: هروها خوتان بپارزن لبلايك توشي اوانتان نابد بتايبت كستميان کردوا بلکو هموان دقريتوا بجزانن كبراسي خدا تولي زور بزبره
1: وذك

أي أواني باورتان هناوا خياند مكن لخدا و لپیغمبر بوي كم ترخميتان لفرمان برداريان دا هروها خيانتش مكن لأمانتو سپاردکانتان كپیتان دست پردرد لكاتيك دا كأيود دزانن أو كارتان خيانتا.

اي محمد ياد يو كاتب كروا كاتك اواني بيبا وربون بلان يان دجرا دجيتو بو اوي بندد بكن يان بتكوجن يان درد بكن اوان بلاني خوان دجرنو خداش بلاني خوي دخاتكار بپوچ كرنوي كار كانيان دل نيابن كه خداي گورت چاك تريني همو پلان سازو نقشه سازانا نايله بلانيان سر بگري.

كاتشيش آياتو فرمانا كاني ايما بسر بباوران دا دخوين دريتوا او الدلين براستي ايما بستمانو اگر بمانو استايا او ويني او ماندكوت ام بابتانا جگل لداستاني پیشنان شتيشي ترنية.

وانا نزاو پارانا وشان للاي مالي خدا دا كعبي پيروز جگل لفیکت چشانو تبلا لدان شتيشي تر نبوا كوابو بيتيجن سزاي كشتنو ديلي لغزاي بدر دا بوي كأيو بيباورو لخداي ياخيدبون.

اي محمد بكافران بلي اگر كور بدنو واز بهننو باور بهنن او بيگومان تاو پوشي لغناهي رابر دويان دكرت خو اگر بگرنو و ببردوامي دجايتي آيني خدا بكن جا او براستي ياساي نتوي ياخي بوا پیشي نکانيان بسر دادسا پين ريت.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قصل ماناني برس لو تاري أمره دا التوفيقي خواهي قولا أتشين خزمتي بدايتي سورتي الرحمن سورتي الرحمن يتشكلو سورتاني كخواهي قولا شماريكي زور لنعمته كرم فضل خوي

0: ایداتا ام همو بستنو بینینا ای ام قصه کرنه مونالی علمه البیان لتفسیر کانا علی پیت وشا جمله لیو زمان قرق بتالي كنتو خواي قولا ايمي واخل اخردوا هم قصب وخلق كين هم لقصيش تياقين بيان اوي علمه البيان طبعا ايما مخلوقات جناب تانزن جوري مخلوقات اي بيغلن جمادات ايسا اما جماد اما حركينية بستنينية تيناقا هندي مخلوقات اي حركي هي نشؤون ماكا بس تيناقا وكو نمام وكو جا وكو جا وكو روك بلام ايما انسان خواهي قولي جاي كدويني توا فرمي علمه البيان واتا ايما فيري چي بوينا او الى دل مانايا اتوانين لرقي زمانوا لرقي ليووا لرقي بيتوا لرقي وشكانوا او الى دل مانايا بيلين مخل انجا توانايا تيقشتنش مانايا استعمتها ورق سيبوبك تناغا بلام تو اگر ايما بي آغانا بين خواه ايما يواقع لقردو جاي قردو نتوا قوتي تيقشتني داو بيامان بيان و تبين يعني توانا من هيا اشتكان ببينين و توامان توانا من هيا لشتيب قين علم الانسان ما لم يعلم جناب تانا زانن كإنسان ديتا دنيا و قصناكا همو ما نواوي بلام با قدرتي الهي بصفتي الرحمن والرحمانيتي خواهي قولا أمرو فا في الاقسامي بي أقريا قولا بي أي أقر قولا نبوينا أي أقر قسمان نزاني چن كسي بيني وكرو لالا باش أقر همان كرو لال بوينا شمان كده بوي أما علماء علين خواهي قولا لم سورتا رامانا چلكيني راس الله كان زان شيء يعني بو تناقي بو يسيوك جعلم سورتها فرمي فبأي آلاء ربكما تكذبان أي عالمي إنسان أي عالمي بري أي عالمي جني أي أوانيك مكلفا فشي نعمتي شي خواب أورناك أي خواب أماني بو نكردون برا والله بكرتي مسلماناني برس إذا جناب تانا زانن روجانا صدان مروف أكو جري أسوتي سر بري لبر سامري أمي شوائي ليكا توزي بيركنو بويا أقصي زور تواوا إذا انقطع الإنسان عن تعليم القرآن وأحكام القرآن يعيش كلا إنسان كإنسان وازي لصفة الرحمن هنا رحمنا مني لبناء خويا لساعاتك هزاران كذبك جي أو شو بيزراعة خب هزاران بنا بروخين إنجا على سر كوتو آخر بنا روخان دن دار برين شارتيك دان خلقوشتن كي سر كوتنا كي هو سر كوتنا هو إفسادا هو تدميرا ها مسلمان بويا خاي قولا أفرمي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أزانا قال لي وما أنه يقسم أنه يكره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين باشا اما اگر خواهی گوره اما ای بو تو نکرده آیا چون قصده کر چون خلق تیگه یاد چون تیگه اشتی لبرو ابی فیری شکری نعمتکان ببین أمل شنو تارك لخدمتنا أمينين و وأوي موردي وشي خواهي قولا سيبك جارة فرمي فبأي آلاء ربكما تكذبان لا أثر هاتو ولا أثر بغمري خواه فرمي لا شوينك سورة الرحمن مخوين دوا بسر جنة عالمي جن على جوان اللي قلتهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن لسورة الجن شاء فرمي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أفرميك أجشم أو آية طبعا أم سورتين خلنه بسر أصحابه أصحاب يدنمو أواجه أنتم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان لأصحاب أواجه أنتم دعي كليبه بيغمان إخوة فرمي مالي أراكم رأيت الجنة أحسن ردا منكم فرمي أم سورتي كيسبسر إيوه ما خيونه إيوه بيدنبون كبسر جنة خيونهم أو أنزور بجواني جوابي أندامه تيان شون يا رسول الله فرمي كأجلت ما أم آية فبأي آلاء ربكما تكذبان أو أن أيانوت لا بشيء من نعمك وآلائك نكذب فلك الحمد يا الله فلك الحمد ولك الشكر يا رحمن علي جين وتيان خوايا بهيج نعمتك تو اما بباورني باورمان بها موي هي هموي نعمتي تو يا شكر بو تو سباز بو تو لسر اويك قرآن بوناردوين سباز بو تو كخلقي كردوين سباز بو تو كفيري زمانت كردوين تو انا ايدر برين مان هي بو يا اما ابي ايما بأغانبين راحت ولا قلق سكردنا اها جاري وايل بريكا خزم يكمان كس يكمان برا يكمان خوشويست مكان جلد ليدا وقت يجيب ولا يقسينا ما سنك جاري واي اوا سيرتك اجريت وانا يقسكني بياني نماو دربريني نماو اذا من يعمت يزور عظيم أبي فير بين ولصفتي الرحمن وفيري أو ببين كم سرزمينا خواب جواني أي باب الرئوة بلا مروف تيجيدا مروف يرانيك مروف طبيعتي وايا أقل القرآن ترازا أبيت لا إنسان أبيت درندا أبيناوي خويا هاموش تيجيرانك طبعا فرعون كان زو نمرو دکانی زو هروایان کردو بویا برنگاری پیغمبران بونتو عزیتی پیغمبرانی انداو آخر قسمه ویا روشگ اصحاب حاولان و تیان مسلمانه تا استای من نمان توانی و بدنجی برس قرآن بخوینین که اهلی مکه جوانه بی چه توانی؟ بشي سورتي الرحمن بدني برز لك عباب خياني عبد الله كري مسعود هالصاو تيمن أصحابه تيان توك سكار النية عشرة النية عزيت الددان با كسي بالرواء كافركان صلي ليبكن لبرك سكارك عزيتي ندان سيجار أمطر حدو بارك رايوا هار سيجارك عبد الله كري مسعود فرمي منك سيري كان بالك الخمان براور ديك عبد الله كري مسعود ايوه خلق جوي لقرآن بي ايوه يقام حجب كان سر خلق ايوه ام قرآن عظيمة تأثير كان دلي خلق اروى اشيتك عبوة بدني بس دزكا بخيانيني سورتي الرحمن يترك أفريقيا لما الأولى ولا صار بعركان ودينا درا وجوان لو دعنا به عليه كرة كيف لان قصة هو شيء خيرني خليك شيء عليه ولا أو أشتاق خيرك محمد الله يبوا من هاتوا دين بجاني أبو جهل خويلد، طبعا أبو جهل رئيسي برلماني مكة بوا، رئيسي حكومته كاربدستي قريش بوا، ناديها بوا خويا قورا فرمي وتأتون في ناديكم المنكرة، نادي يعني شويني تجمعات على خوارنا وكومناوا كديت بنا بيت اليداني عبد الله كريم محسن تصور كان جنجا كان هو بلين توي وسورة الرحمن أخواني يقولنا حد شيء سورة الرحمن أخواني الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان نجويني تيايا نباسي خلق كلامي خوايا نسألك باليداني نيبري قرآن كي نبري وازيني أنا حتى أم جوزكي أو أنا بس سريعي أنا أم نرمي جوي شقبو خوان بهم جاني هات أخواروا سورة كي تواكت كسورة كي تواكت قرايا و زول عن اليداء هم جاي لخوان هذا بس أنا أقول تام كني وشنكز لي ولا سر قرآن لي دراو والله كسمه نبخ شكا خمي قرآن منزور كما خمي أوم ما ني قرآن دن جو جوي خلقه عليه خلاوه كي خوب غير بابا نيبا ايش في الزنكي عيبا مسلمان وابي قيشيكا بإنسان لسدين عزيتي بان تو آمادة نبي قرآن بخلق بلي خلق فيري قرآن كي زور جي برسيارة أما لبرا ولو كاتا كعبد الله قرايا في غماري خازوان محزون مو خونكي دمو شاوي عبد الله سري ولو كاتا جبرعيلها سم دي منك جبرعيلها في يكني في غماري خواه فرمي يا جبريل عبد الله كوري مسعود نامين يا مجاهي لخواناته بو في يكني فرمي تو آقا لباشا روجي امرو داواني روداوا كبيني توش في يكني جاوي سبوتا ناجر مو دواي چان صالي روداوي الرودا كفي غمال بيه كنيب ورداوي كالرودا لسال عبد الله كريم مسعود وميادا كان مسلمان بشينا خزمتي سورة الرحمن وهم نعمتانيك اخوة داويتي بيمان هستي بيبكين اخوة لقل اما بالرحمة اخوة اوها مبارانا من بوباريني اوها مزوية من بوجوانكا اما تيجدي اما ويراني كين اما يكتريا كجين اما لقل يك هالله كين اخوة تعليماتي بغنا الدين وتا قرآن علم القرآن جاو قسيزور بقوته يعني إنسان أجر بيته قرآن فير نبيو عمل بقرآن نكا وهر نبي نبوني باشترا يا ربي إخوة عاقبة خير مالك يا ربي إخوة شهر زي قرآن مالك يا ربي إخوة فيري شكري نعمتكاني خوتمان مكي يا ربي إخوة لخوي بآقاي خبر مالك توا يا ربي إخوة دعوال ليكين شفاين خوش كان مان بدي أوانيك لدور لنزيك داوان لمي وانا نيتو كردوا خوايا آزارو نخوشيان لسر هلقري يا ربي خوايا عدالتي إسلام بيني تو نوما يا ربي خوايا بكرمي خوت برحمتي خوت وما ليبكي هزم نعمتكاني توبكين يا ربي خوايا مسلمانان لتنقان رزقاركي خوايا ولاتكمان لشر وشر وآجاو بباريزي خوايا أمن وأمان جريتو بولاتكمان اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
1: رادوي محراب دنجك بوبانكوازي بيامي إسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيساني خوشويست أشقاني بيامي حق إيوكسانيك بدواي سنة بيروزكاني بيغمرا دقرين صلاة ورحمة وبركتي خواتان لب حمد سناي خواكين أوني خوي بيخوشة صلاوة لديداري باكي بيغمرا نازداركي دين صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أوني خوا بيخوش داوكين لخوا أو صلاة ورحمة وبركتة برجينا بسر آل بيتي بيغمرا داسلطن بسر يارو ياورانو شنكوتوانو خزانة مباركة كانيا و پاشان بو سرسر پرشیارانی رادیو محرابی پیغمبر و پاشان بو او برا برزانی کل کنترول ام برنامانه بو ایم تو مارکن ساق و پاکو چاکو آمده دکن. خوای گوره جزای همو لایک من بداتو و موفق من بکا بو ای خزمتی پیامی اسلام کی. عزیزه کنم برنامه و نانشانی برنامه که من اتمن او سنتانی که فراموش کراون القیج ماری هشت با خدمت تانگیشینو امید دکم بتوانین خدمتی کی بچکولا با سنت پیروزکانی پیغمبر بکین صلی الله علیه و سلم. عزیز کان عثمان خوای جل جلالو قرآنی پیروزا فرموی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اما آیت خوای جل جلالو حل قرآن پیروزکیدا رمعي ما عندك أفر من أطيع الله وأطيع الرسول لعلكم ترحمون. إيوة جرالي خواو جرالي بيغمرا كي بكن بو إن شاء الله خواجان رحمتان في بكن. وهلا قرآن بيروزة دا ككلامي خواه فرمي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو. أويك بيغمرا جان علي صلى الله عليه وسلم داوما ليك جيبجيكين أوي داوما ليك لي دور كينو بالي دور كينو دلنيات عنكم اوي كا بيغمر فرميتي صلى الله عليه وسلم بيكن هم بختوري دنيا هم قيامت مانيتيا اوي كا دفرمي ميكن هم بختوري دنيا هم بختوري قيامت مانيتيا جاك بعد موايا بوچين ام سنتاني بيغمر صلى الله عليه وسلم بچاو كان ما نپاريزين و آقا ما لي نبي و جيبجي نكين و خمان بأمتي او بيغمرات دزاني بلام داخي گرانم او سنت جوانانه فراموش کراو خستو معنی تا پرگیو احمال من کدو اویش براسی شکشتی که خرابه چکم ایمه واتی اگین روین دلین بابا ام سنت علی پیغمبر اگر جی بجی که او کاری که باشه اگر جی بجی که هیچ تأثیری که چون تأثیری تو او سنت علی پیغمبر اگر جی بجی که خواهد درجاتت برزکاتو شفاعتی پیغمبر زیاتر مسوگره که خیر زیاتر دسته که اونی خوای گوره حل مباشره دو قل اطیع الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. خوای جل جلالو براسی به برواکانی خوش ناوی انجا یم بچی بی سلمینین ک امتی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم و او پیغمبر من خوش دوی بخوش استیش هر بدم نابه و کو امانی ام شکرانی اسا بداخو که مثلا دلی توم خوش او توم خوش کچی لا حقیقت اوانیه او کاری کی زور قرس و گرانه لبرو بی ام هول بین بحول قوتی خوا انشاء الله او کار انجام بدین خوای گوره لخو من انشاء الله راضی بکیم. عزیزه کنم برنامه ام جاره من زیاتر لسر او سنتانه که پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام رین ما ایمان دکا بوی لمسلی بکارهنانی لای راستو لای چبده زور گرنگا که ایما بایخ بین بو سنتانی که با دستی راست یا با قاچی راست یا با قاچی چب یا با دستی چب دکریه بوی آگا من لی بو انشاءالله توشی اجرو پاداش بو وکو لبرنامه کنی پیشوش جا اشارتم پیدا ایما خوانا خواست من بست من اوانی برین ام خلکه هیچ نازانی اوانه نه اما او که تذکیره و بیرخسته و بیرتانه خینا بو اوی که انشاءالله او سنتانه که فراموش که یا اشیکین انجامی دین بلام نیت و مقصد من بنیتی سنت نای کین باشه امید دکم انشاءالله ایم بنیتی سنت بی که انشاءالله
أجر ما دسكي أخوة فرمي لأصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال شاولي لا الراس تو لا يتشب أها أواني إن شاء الله أهل إيمان أهل إسلام بحول قوة إخوة إن شاء الله نامي أعمال من بدستي راس ما ورقي أواني كأهل الشر نامي أعمال من بدستي تشفيا ورقي هل ملائكة كان أو ملائكة تاريك لسر شاني راس من دو ملائكة لسر شاني راس من خير من بونوسي دو ملائكة شان شر من بونوسي أو ملائكة تاريك لسر لاي راس خير كان من بونوسي أو ملائكة تاريك لسر لاي تشبن شر كان من بونوسي يقول برا عزيزة كان أو ملائكة تاريك لاي راس مأمور بسر ملائكة تاريك لاي تشبده بو آکاتی که خیره که کین کاری که کردوی که جوان انجام دین اما یکسر حد نیتیش بانوی با معنی نوستن بلام اوان اگر نیتی که خراب خوانه خواسته لدل معنی هر بیک انجام معنی ده با معنی نوسته اگر هر انجام معنی ده دوی خیره کش من بونوسته کارتا اما کاری که زور جوان و زور پیروزه سنت انا که جبجه کین هر چی خواردنو خواردو لنان لعاو سنت ملای راز بیخوی هي وهي بقضاء بالزور إهمال الموضوع هذا يا بتاعتي أو منالا تشاوغشو جوانانا حقا حل مناليها فيري عنكين كبلاي راس بدستي راس نان بخون براستي زور قرنقا يعني حتى هم في أغمان صلصا رين معي أو برايك فرموي بدستي راس بخوتي ناتوان في أغمان صلصا دعاي ليكن لبرو إن شاء الله هول بين كوربا كان من من الله شوقش جوانا كان من خوي جورا موفق يانكا هول يان بين هلا سرتا بدستي راس خواردنو خواردنو بخو بدستي راس خواردنو خواردنو حتى تنجاري وكو تدريب فيريب كا بيبل بل رولا بدستي راس نام بخو بدستي راس او بخو او فيريك بو ان شاء الله او شانا انجام ده يك دو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لاي راس تي لهمو كارا خيرا كانا پی باشتر بو و بلاي خوش ريستر بو حتى قجي مباركي كداهنا بلاي راستا داينا باشا انجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كجلو برگي لبركدو لپیشا قولي راستي كدو تبري مثلا اگر كراسي بوبه اگر شاكتي بوبه لپیشا قولي راستي كدو تبري عيب نبه كجلکاني داناوا بلاي چپ قولي چپي لپیش در كدو لكراسكي یا لشاكتكي حتى حرمتا ببرستان كپیلاوي لپیشا لپیشا قاچی راستی کدوتا ناو پیلاوکا و اگر پیلاوکانی دانا بی لپیشا قاچی چپی دانا امانا سنتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم انجا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم او کارو کردو جوانانی کردو براستی لپیشا زور بایخی داو با لای راستی تاخو لای چپی انجا حتی سلام دانوی نیش نیوز همون نیوز کن نیوز فرض سنت کنیش همون لپیش سلام دیر و بلای راسته وای همون که نیوز دیر و سلام بلای راست سلامی لای راستی جو اجبه باشه سلامی لای چپ سنته باشه شوردنی اندام کنی دز نیوز لپیش لای راسته شوید از آن سنته او وکو خسی چی خوش با بی سرانی خوش شدی چون ودی شام کم الان جاری کن دو گنجی جوان دز نیوز جگرن برای که با تمن خواهی گره اوانی که با تمن دامایو یا نکا چایی تیان بود لپیش هم نالکان لای چپیان شون امیش علی پیوتین نفهم رولا لپیش هم لای راست هم شون و تی قربان خو سنتا لپیش هم لای راست شوی این اگه لای چپی شوی ابی و تی نخیره جوانی لای راست هم شون تیگی؟ بله به هر حال لاندامکانی درزنیجیش ده مفروض وای لای راستد یعنی لپیشا دستی راست انجا دستی چپه لپیشا قاچی راستد انجا قاچی چپه در شوی امش سنتی پیغمبری اکرم صلی الله علیه وسلم حتی لپنجه شاید من دا پنجه شاید من اشهدو لا اله الا الله اشهدو ان محمد رسول کل نیوش دا سنتا او پنجه شاید من حتی نیوش لیبینو پنجه شاید من که داننی تیگی لبرو پیغمبریان صلی الله علیه وسلم اما فيردك بو اوي او سنة جواناني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيارمتي خوا ان شاء الله جيب جيب كين لبرو اوش شايتمان پنجي شايتمان با پنجي راس دستي راس دا
پنجه شایتمان اشارت پیده هر وکو معلومات یک بوتن پنجه شایتمان اصل وایه هر دای ننی وکو برجماری پنجه و سی دروس که اوه پنجه شایتمان دانیه و حتا لنیو جابیت و سنت سیری پنجه شایتمان باشه بس اگه تلیم هندی کسی لنیو جا اوه برزونزم نیه برزونزم نیه که که اوه بلای راست و بلای چپه حتی امام شافعی فرمید که علی لا اشهد ان لا اله الا الله که نفی همو خواکانه که همو یعن بطالن و او خواهی که بحق برسته تنها الله اوه لو که تا انشاءالله اشارتی پیده که تا امیش سنتی که تره لنیو جا زور کس فراموشی کدو جوی ناداتی لروشتنی شا سنت انسان اگر کمال بون بشرت اگه تانه بیه لای راست برا باشتره لای راست سنت تقدیمی بکی برا حتی اگر خواردنی که لیا بیه لپیش اوی لای راست تقدیمی که دعایی با لای چپ بوی ام لای راست و لای چپ اگر اگه من لی نبی جانی واه ازانی خری که ایکن با مشکل که حتی جانی سوینی تیا خواه که با ذاتی خواه تو بیورو با ذاتی که سوینی آوی با قربان اصلی سنت که واه اگر بس مثلا بون من لگر ریش پیه که اکو من لای چپو ما دم ریش پیه که لای راست بار ریش پیه که برا با تمنتره یعنی ریزی دیگی چون گنجی که جوان و تیان جاری اگل مزگود با ریش پیه که تو تی تو لای چپی تو من رو من لای راستم پیش کنم نه کوری شیرینم ابی مراعاتی ادب که ما دم ریش پیه بار ریش پیه که لای راست و تشریفی مبارکی برو انجا که د چوبو مزګو پیغمبر صلی الله علیه وسلم روح به قربانی به که د چوبو مزګو بقاچی راز د چوبو مزګو تک بقاچی راز د چوبو مزګو دعای خیر اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب رحمتك خوایا یا الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم افتح لي ابواب رحمتك وادر جاي رحمتك خوتمان ان شاء الله بوبکرو هاتوین تنو مالکی تو انجا که دهات درول مزگو تکا عبادتی دکر الله مفتح لی ابواب فضلی دعای دخنو بقاچی چپ دهات درو زنایان خواناسان عارفین بدله یعنی حتی زور متشدید بون لسر اوانی که ام سنتانه جیب جیناگر حتی مشهور دلن که برای بقاچی چپ هاتو تجرو پیانو تو خوتو گانی مخالفه سنتی پیغمرکی مادم پیغمبر فرمیتی بلای راست و رجورو بلای چپ چودرو او سنت جوانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جیب جیکن دل نیاشتانه کم ام سنتانا اگر وکو خوی جیب جیکن برواتانو آبی اجرو پاداش جیل سر ورگین و لروی تندرستی شو استفاده ایلیکی لروی تندرستی شو استفاده ایلیکی لبرو عزیزه کنم امت نظرکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور آگه تن لو بی ان شاء الله ک درون بو مزګو یا د چنه توالیت به توالیت بقاچی چپ او برادر یک روزانه به تمن شیو بالا من نو توالیت ک دعا کا کا دروس نیه ایله نو توالیت ک چنجر الی معوذ بالله من الشیطان الرجیم نا عزیزکم او مخالفه سنت بیا اصلا نو توالیت حق سکنی دنیا ایش دروس نیه نک دعا خوندن ل کچیت توالی پیش او بچیت نه توالی تک ل بردم توالی تک اوس دای دعا کم خونو قاتی چپت پیش خبر نه توالی تک باشه کجویتی جورو تارا تقریبا دستی چپ تارا تقریبا دستی چپ باشه دبری تو دستی راست من سنت او خواردنو بیاب خوی چه جای اوی که بکاری بینی بو بلین تارات گرتن دبرو تارات گرتن با دستی چپ سنتی پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام قاتا با دستی چپ تارات گرین با قاتشی راز دین درو با قاتشی راز دین درو دعا دخوینین که خوای گورن لو ناراحتی رزگاری کردین انجا براستی ایما که کاتی که دچین بو کعبت الله شریف توافکین سبحان الله بلای چپار ازالن تسبیحات که نیش سنت با دستی راز بیکی تسبیحات با دستی راز بیکی حتی با مسئله او برایان خواه جزا احمد الان درست نیه تسبیحات با تسبیح بکری اوش هیچ مشکلی که نیه با تسبیح هیچ تسبیحات که قیچ یکا مثلا براو خوشی وامانه خواه گوره دامزراو عقیبت بخیر یعنی که
مثلا ام براو خوشکانه هیوا هیل ما روزانه بیستو ما دل ده هزار صلاوت دادم لدیاری پیغمبر اخه ده صلاوت ده هزار صلاوت پیغمبر به این نج بیری اصلا خواهی گوره جزاین باتو خوش یک تسبیحی که ده بمن هزار دن که خواه جزاین باتو یعنی اگر روز یک جارد او تسبیح دور پیو که تو لا اله الا الله بکی سبحان الله بکی الله اکبر کی الحمد لله بکی صلوات دیاری پیغمبر بده صلی الله علیه وسلم هزار دانه انجام بده ام خوشکا یا ام برای که ویردکاف زوره خینه لروج که اتوانی د تسبیح بو تسبیحات که کات ده هزار اگر صد تسبیح که کات میلیونی چونی آسانتره زور زور آسانتره و هیچ چیکیشی تیانیه جا علی بدست اخو برا تسبیحات که ایم تسبیح که بدستی و بقاشی اونی حتی هم عزیزانش که بکارین حد هیچ تیانیه دتوانن بوا تسبیحات کانتن انجام بدن انشالله اجر و پاداشتی خودتن و دگرن ولی سر و گناه بر نبن او برای برزان جاری و مثلا بیم علی تو دلیلی چیه ای تو دلیلی چیه که پیغمبر توی تیبا تسبیح تسبیحات مکن نه والله اونی پیغمبر عدد کاری بود دیاری گله دست لعاد بله دیاری پیغمبر بیانیان دست لعاد بله دیاری پیغمبر یاره خوار گوره بر شفاعتی پیغمبر ده او تا اونی پیغمبر فرم تو صلاواتی بله دیاری پیغمبر خواه دست صلاواتی بله دیاری تو اللهم صلی علی سیدینا محمد و علی سیدینا محمد اونی پیغمبر صلی الله علیه و آله همون یوشع سیر جرب له استغفر الله استغفر الله استغفر بوی دیاری گنج مارکی دیاری کرد د فرمی ب سیر جرب دعای همون یوشع جرب له سبحان الله سیر جرب له الحمد لله سیر جرب یاسی سیر جرب له الله اکبر اما بوی دیاری کرد باشه د لس لروج کان صلی جرب له سبحان الله العظیم سبحان الله و بحمدی برو عزیز کانم هیچ مشکلی یک معنی و حتى مثلا هاكر داير خويا هزار صلاة دياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد او سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي تقولي او اول سر اول يعني نقول خويا يقول جزائر بعد خويا بعد اشياء بعدها خويا يقول حمول اكمام موفقة برزا من دي خويا كانت عمل زور كاريكي بيروزو جرنجا اگر با تسبیح بی، اگر با عزیزه بی، اگر با دستی راست بیج میره، چک. عزیزه که من ملاحظم کرده لمزگو جاری وای نیوش کنه که با دستی چپ تسبیحات که اصل وای با دستی راست بی که با قربانی چاو بود. مادم سنت که هیه با ایشالله ایما سنت که جیه بجه که. انجا لنیوش ها سنت وای دستی راست خیلی نسد دستی چپ. سنة دعاء دستي راس خير دستي شاب حتى أجر خوانا خاصة دستي جنك خوني جوكي بطالني سنة عزيزة كارم أو أجاتان لي بس مثلا خلك يك وازع أجر أو دستي دستي نجريت جناح بارو تام برنا وانيه بقول بعلم أصل دعاء دست بقول إن شاء الله إن شيء كاتي خوي إمامي علي رضا ورحمة خوي لسبب الشهيد كراو رجل كان كاكا أو إلى أخي بوني بقول بعلم بيغمر صلى الله عليه وسلم خوي دستي مباركي دهنا ولا سد دستي شبي وحتى ما دفرم في غمراني بيشوش همو او فضلي دستي راسي عندها بس دستي شبته اما الى عقيبة شهدوني امامي عليوني خواي قرى درجاتي برسكاتو برشفاعتي او شهدان امام خواه ان شاء الله جكواتا دستقرتن لن يجدع السنتا والسنتي جواع دستي راس لسر دستي شبه الا تحياتي شاقاتي راس من دهال دنین و قاچی چپ من دخین جیر خو من لخیاتی خوندنی کوتای تحیات ده کوتای تحیات یعنی تحیاتی کوتای یا رکاتی سیم یا رکاتی چوارم یا رکاتی دوم که لنجا واجبکان ده سنت وای قاچی راس من یعنی پلجکان من رو قبله دنین و قاچی چپ من بخین جیر خو من و تحیات کمان بخینی انشاءالله لا نجدا كسهوا كين بياو بو بياو دل سبحان الله بياو بو بياو إشارة يا تسبيحة دكا دل سبحان الله بلان بو أفرد دستي ناولبي دستي راستي ددا بسد دستي چپيا ناولبي دستي راستي ددا بسد دستي چپيا إشارة ددا با كوربكاني يا بنوشخنكاني دوري بري يا با او كساين كلا دوري كسهو يك روي داو آغاتان ليبه ياشتيك روي داو آغاتان ليبه مثلا بورمونا اگر خوشك امامت يكر بو افرتان
خوشێکی کە لە دوایە بوو ئەو ناڵێ سبحانە ئەیچی پێڵێ دەستی ناولەپی دەستی ڕاستی دەدا بەسەر دەستی چەپیا بۆ ئەوەی کە ئاگاداریکە حتا ئەزانن سنەتە لەسەر لای ڕاستخوین ڕۆ قیبلە پێغەمبەر دەستی مبارەکی بە قوربانی بم دەستی ڕاستی دەخستە ژێر ڕوومەتی ڕاستیەوە و بۆ خۆی ئیسراحەتی دەکرد و دەخەوت ئێمەش سنەتە دەستی ڕاستمان بخەینە ژێر ڕوومەتی ڕاستمانەوە و ڕۆ قیبلە بخەوین هەتا لە قەبری شاهە ڕۆ قیبلە دامان دەنێن لە قەبری شاه ڕۆ قیبلە دامان دەنێن و دەستی ڕاستمان لە ژێرمانای عیب نەبێ و ڕۆ قیبلە جەنازەکان لە قەبرەکانە دانین خوا لە عەزابی قەبر ئینشاء الله محروم مانکاو بمان پارێزێ و عەزابی قەبر نەبینی کەواتە ئەمانە هەمووی سنەتی پێغەمبەرن سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئینشاء الله ئێمە بە یارمەتی ئەو خوایی کە خالقمانە جێبەجێیەکەین بۆی ئینشاء الله خوای گەورە لە ڕەحمەت و بەرەکەتی خۆی بێبەشمان نەکاو و ئەجر و پاداشتی خۆمان وەرگرین لەسەر جێبەجێکردنی سنەتەکانی پێغەمبەری ئەکرەم عەلەیهی سەلات و وەسەلام کەواتە بەڕاستی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەم ڕێنمایە جوانانەی یاوە بە ئێمە بۆ ئەوی کە ئینشاء الله ئێمە تووشی ئەجر و پاداش بین تووشی ئەجر و پاداش بین چونکە بەڕاستی ئەجر و پاداش وەرەگرین لەسەر چی لەسەر ئەوەی کە سنەتەکانی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم جێبەجێیەکەین و ئەنجا ئەیشی سەلمێنین کە بەڕاستی ئێمە پێغەمبەرمان خۆشەوێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم چونکە سنەتەکانی جێبەجێ ئەکەین و ئینشاء الله بەختەوەری دنیا و دوا ڕۆژە بین خوشک و براکانم بۆی زۆر عەزیزتان نەدەم ئەگەر خوا پشت و پەنامان بوو دەیخینە بەرنامەیەکی تر ئینشاء الله و دوعاکان کۆتایی بە بەرنامەکە دێن ئینشاء الله لە خوای باڵا دەستە پاڕێمە خوا عەقیبەتی من و ئێوەش بەخێر بجێرە خوا یارمەتیمان با و ئەو شەرەفەمان پێ بدا بۆی سنەتەکانی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم جێبەجێ بکەین خوای گەورە شیفا بۆ نەخۆشەکانمان بنێرێ خوا دەرگای خێرمان لێ بکاتەوە خوای گەورە لە ڕەحمەتی خۆی بێبەشمان نەکا خوا بۆ خاتی ناوە جوانەکانی ئیسمی ئەعزەمی خۆی جەزا و پاداشتی ئێوەی بیسەر و بینەر باتەوە خوای گەورە موفقتان کا خوای گەورە لە ئێمەتان نەسێنێ بەڕاستی ئێوە ئیسپاتتان کردووە کە دڵسۆزی محرابەکەی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە دڵسۆزی ئیسلامن خوای گەورە بە چاکترین پاداش پاداشتان ڕێز لە ئێماگرن حرمەت لە ئێماگرن جوێ لە ئێماگرن خوای گەورە موفقتان کا ئەوانەی مناڵتان نیە خوا مناڵتان باتەوەی نەخۆشتانی خوا شیفاتان بە ئەوەی جیراوی خوا بۆی ڕزگارکەوەی لەش بەبارە خوا دەرگای خێری لێ بکاتەوە یا رەب العالەمین خوا سایقەکانیشمان بە شێوەیەکی گشتی لە مقەدەراتی ڕێگاوبان بپارێزە و جەزا و پاداشتی حاجی پشتیوانی برا گەورەمان بەرەو بۆ ئەو جێگەڕۆ مەکانە دایەتی پێمان و ئەو خوشکبرانش کە پێویستی ڕادیۆی میحراب جێبەجێکەن خوا لە دنیا و لە قیامەتدا پێویستیتان جێبەجێکە خوای گەورە بخاتی گەورەی خۆی لە وشکە ساڵی و لە برسێتی و لە دەربەدەری و لە شەڕ و لە ئاژاوە بمان پارێزێ یا ڕەبی خوا لە ڕەحمەتی خۆی بێبەشمان نەکا لە عەزابی خۆی بەدوورمان کا غەزەبمان لێ نەگرێ لە دایک و باوکمان خۆش بێ ڕەحم بە غەریبەکانمان بکا ڕەحم بە بیسەرانی خۆشەویست بکا بەسەر بەشیارانی ڕادیۆی میحراب بە برایانی کۆنترۆڵ بکا کە ئەم بەرنامانە بۆ ئێمە تۆمار و ساغ و چاک و پاک ئەکەن و خوا جەزای ئەو برایانش باتەوە لە هەر شوێنێک خەلە لێ بێ ئاگاردارمان دەکەن یا و خود ئەو برایانەی کە هاوکار و دەزمان لە برجەکاندا بۆ پەخشکردنی ئەم بەرنامانی ڕادیۆی میحرابی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم خوا کوردستانە شیرینەکەمان و وڵاتانی دراوسێمان لە مەحنەت و لە ناخۆشی پارێزی دەرگای خێر لە موسڵمانانی فەلەستین کەی لەو مەحنەتە لەو ناخۆشیە ڕزگاریان کە یا رەب العالەمین خوا تەوفیقمان بێ بۆ ڕەزامەندی خۆت لە بەڵا و موسیبەتی ئەرز و ئاسمان بە دوورمان کەی لە ناخۆشیەکانی دین و دنیا بمان پارێزە ئەو کچانی شویان نەکرشو بکەن ئەوانی کرێچین دەرگای خێران لێ بکەنەوە قەرزدارن قەرزەکانی لەسەر دەفعکە یا ڕەبی ڕزقی سایق تەکسیەکان دوکانارەکان دکتۆرە بەڕێزەکان محامیەکان بیان پارێزی دکتۆرەکان پارێزی محامیەکان پارێزی مامۆستا بەڕێزەکان پارێزی خوێندکارەکان نووسەرەکان خزمەکارانی میحرابی پێغەمبەر سەرریسپیەکانمان گەنجە جوانەکانمان ماڵ و مناڵمان دراوسیەکانمان نوێژ خوێنەکانمان خوا لە بەڵا و مسیبەتمان پارێزی یاربی خوا بەکردنەوەی خۆمان لەگەڵانەکەی بە ڕەحم و مهربانی خۆت لەگەڵمانە بژوچێ ئامین ئامین والحەمدوللا رەب العالەمین
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني خوشوي صلاة ورحمة إخواتان ليبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيتي نوي برنامكتان كان ياي فرمودا بخزمات إيه ويبرز خوشي بيزكشتي نوا عزيزانم. لم ألقي دا أتشينا خزمت فرمايشتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشان باسي بنما كاني چونيتي پرورد كردني دليتي ناسك ودليتي دور لرقبونو بيزاري. بيغمبري عزيز صلى الله عليه وسلم لحديثي كيا دفرميت درباري أهلي بهشت تن بشيكن لوانا كأوي إماما بسمانا أفرميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وتأهلي بهشت بشيك يا نمانن أمكسا إنساني كي بسوزو بزي دلناسك برامبر با خزمو كسو كارو دوستو نزيكا كانيو و بهمو مسلمانان. أم فرما إشتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دعوة من ليكا بوي يمشي كيك بين لأهلي بهاش كواتي بيخو من رزقار بكين لدل رقي. دل رقية كلا درنجامي قناه تاوانو حلوة درست بيتو هر قناه حلوة تاواني نقطيك يا رشيت يا دكاتو ورشد بيتو إتر خير ورناقريت. مادم بابتك أوندقرنقا جي خويتي لرقوة لريشوة كاري لسربكين بويا دقرين بدواي أو بنما سرتياني چونیتی رزگاربون لم دل رقیه، چونیتی پرورده کردنی ام دل بواوی دلی کی نرم بیت. بده سینانی او دل نرما و رزگاربون لو دل رقا ابی ببیت آمان جیتی پروردهی همو من، چون که آمان جیتی پروردهی اسلام لحل گرانی. چوار بنمای سرکی هیه اگر انسان بوردی وبدل سوزي وبجديته وما ملي لقلبكات وجيب جيبك لسرخوي إن شاء الله أمين خاوني أودلا ناسكو نرمو قبول كراوي لإخوة. يكم بنما بواوي ببين خاوني دلكي نرمو رزقار بين لو دل الرق خرافة أبي لناخ مانا إيمان من هبي بوي كوائي

0: ئێمە ئەتوانین ببینە خاوەنی ئەو دڵە، چونکە ئەگەر قەنەعەتێک لە دڵە نەبوو، لە ناخیەوی ئینسانە نەبوو، لە تێگەیشتن و تێڕوانینیە نەبوو دەربارەی ئەوەی کە ئەم توانای هەیە ببێتە خاوەنی ئەو دڵە، ئیتر ناتوانێ هەنگاوی بۆ بنێ. بۆیە یەکەم ڕێگا، یەکەم هەنگاو بۆ ئەوەی ڕزگارمان بێ لەو دڵە ڕەقا و پەروەردەی ئەو دڵەمان بکەین و نەرم بێتەوە، ئەبێت لە ناخمانەوە بڕوامان بەوە هەبێ کە ئەم دڵە قابلی گۆڕانە، قابلی لابردنی ڕقی و ڕەشی و خراپەکانیەتی. ئەگەر ئینسان بە جددی کار لەسەر دڵی بکا، ئەوە ئەتوانێ ئەو ڕەشیە ڕابماڵێت، ئەو پێستە تاوان و هەڵە و لاریانە کە من کێش بکات و لای ببات و لە جێیدا نەرمونیانی بنیات بنێ. خوای گەورە لە قورئانی پیرۆزدا دەفەرمێت: ئیعلەموا ئەن الله یوحی الأرض بعد موتها. باش بزانن کە پەروەردگار زەوی زیندوو دەکاتەوە پاش ئەوەی کە مردبوو وشک هەڵگەڕا بوو. ئەمە ئیشارەتێکە بەوەی کەوە وەک زانایانە فەرمون کە خوای گەورە ئەم دڵە نەرم دەکات بۆ وەرگرتنی حەقیقەت لە پاش ئەوەی کە ڕق بوو. ئیشارەتێکی وردی تایە کە ئەمی ئینسانە ئەگەر بڕیار بدا هەنگاو بنێت، باوەڕی هەبێت، ئەتوانێ ڕزگاری بێ لەم دڵە ڕەقا. هەروەکو چۆن ئەو زەویە وشکە مردووە ڕق هەڵگەڕاوە، بەو بارانە نەرمە ناسکە لێی ئەدات، زیندوو دەبێتەوە. بە هەمان شێوە ئەم دڵە ڕەقە خراپە بە بەڵگەکانی قورئان دەچێتە ناخیەوە، نور و ڕۆشنایی هەڵ ئەکات کە لە و پێش داخراو بوو، ڕق بوو، حەقی وەرناگرت. کەواتە لێرەوە ئەبێ ئەوە بزانین ئەم باوەڕ بوونە بە گۆڕانکاری لە ناخی ئینسانە بنیاتنانی ئومێد و هیوایە بۆ ڕزگار بوون لەو دڵ ڕەقیە. زۆر نەوانی شەیتان فێڵی لێکردوون و لە ناخیانە حاڵەتەکیان بۆ دروزوە. بەخوایتر من تەوەم لێ قبوڵ ناکرێ، من دڵم چاک نابێت، من لە خراپە ڕزگار نابم، من هەروە دڵم ڕەقە. نەخێر، بۆیە موفەسیری قورئان سەید قوتب بە ڕەحمەت بێ فەرمێت: ناکرێت ئینسان بێ ئومێد و هیوا بێ کاتێکە هەستێکە دڵی ڕەقا، کە دڵی حەقیقەت وەرناگرێت، چونکە ئاسایییە بە هەنگاو نان و بڕیاردان و کارکردن جارێکی تر ژیان بۆ ئەم دڵە بگەڕێتەوە، نور و ڕۆشنایی دینداری و خواپەرستی و چاکەکاری تیا بدرەوشێتەوە، ملکەش بێ بۆ ذکر و یادی خوا، ئەو پەروەردگاری کە زەویە مردووەکان زیندوو دەکاتەوە جارێکی تر ژیان دەبەخشێتەوە بەو دڵە گوڵەکانی کراوە و خونچەی زیندوو دەدات و بەرهەمووی جوان دەدات لە زەوی داوایە و بە هەمان شێوەش لە دڵی ئینسانەکانە. کەواتە ئومێد و هیوا، قەناعەت بوون بەوەی ئەتواندرێ گۆڕانکاری بکێت، هەنگاوی یەکەمی کارکردنە لەسەر خۆ. بنەمای دووەمەوەی ئینسان بەڕاستی بێ حەز بکات لە ڕزگاربوون لەم دڵ ڕەقیە، حەز بکات لەوەی کەوە ببێتە خاوەنی دڵێکی نەرم. کەواتە حەز لە ناخی ئینسانەکانە و ڕاستکردن لەگەڵەوەی ئەمەوێ گۆڕانکاری لە خۆمە دروست بکەم دڵی داوای بکات. ئەم بنەما ئەساسیە، بنەمایەکی زۆر گرنگە کە ئەمی ئینسانە بێ خۆشەویستیەتی عاشقانەی هەبێ بۆ ڕزگاربوون لەم دڵ ڕەقیە، بۆ بەدەستهێنانی دڵ نەرمی. کەواتە لێرەوە گۆڕانکاری دروست دەکرێ، ئەبێ ناخمان بگۆڕی، ئەبێ ناوەمان پاک بکەینەوە، ئەبێ سەرەتا پەروەردەکردنی ئیرادەیەکی بەهێز لە دڵمانە بۆ ئەوەی نەرمی بکەین ببێت. بە زمانێکی تر بڵێم، حەزەکانمان لە خراپە و گوناه و تاوانەوە بێ بگۆڕین بۆ حەزی چاکەکاری، حەزی دڵپاکبوونەوە. لێرەوە ئیتر هەنگاوە ئەساسیەکە دەست پێ دەکات، أبي ببيت جيغي اهتمام وقرنجي في دان مان بيوي سر قلب بين هستو سوز مان بيوي مشغول ببي دلو عقل مان داواي بكاتو هنگاي ببني چونك بيداوستي اكي سرتيه انسان كجيشتا ولوتكي دل رقيه تی دگا خریک لمروف بون درد شد و درش شو زور جار ایویت رزگاری به لم حالتا بگره تو بون او دایره مروف بون آلیر و هنگا و اساسی که دست پیدا کات حس کردن لچاک کاری چی جور گرتن لانجام دانی خیر و خیرات رقبون دوشتانی کوا روشتا خلصو كوتا ما مالايا كارو كردويا كخرافو امي برو خرافة بردو لي رابقات لي روا بنياتناني او جورة لخوشوستي او جورة لإرادة او جورة لقرنجيدان و اهتمام و دكات ام دلا اكليت هنگاو دنه بو اوي نرم بيتو چجور بگري لدين داري لرحمتو بزئي لأخلاقي جوان اما وايلي دكاد ورده ورده هلسيت بانجام داني كواتا بير كينوا بزانين ما ديكي كوري دينار علي چي علي تيمان دارانو كسچاكا كارا كان دليان دكليبو انجام داني كاري چاكا وكس خرابا كانش دليان اكليبو انجام داني كاري خرابا خواي قور السيري اهتماماتو گرندی پیدان و اراده انسان کانکات دبرو برای مرسلی گرندی دان و اهتماماتی خوام بکنیم زن چی تیایا حتا و کنه لدائره دل رقکان رزگار من بیو بچین ناو دائره دل نرمکان بوی عزان لیرو بوی مزور مهم اگر ام همت من هبو اگر ام اراده من هبو اگر ام خوشویستی اخلاق و روشت جوان من هبو بيقومان بن رقبون من لا روشتي خرابة ولا دل رقيب ودرست بيت امش إرادة لناخي دل درست كات اما يوادكات كان دا مكاني لش جيب جيكاري او حزبن كوال دل هيو راستيتي او حز جيب جيبكن بانجام داني كاري چاكا ورن باسيري جنيدي بغدادي بكين که درباریم خاله ده فرمید دویم لحارسی محاسبی و دی فرمو خوشویستی حزی توی بوشتیک که واد لیک همو گیانت داوائی لیب کاد پاشان ام خوشویستی اوان ده برزده بیتوا لپیناوی دا دی خیط پیش نفست پیش روحت پیش مال و ثروتت پاشانش ام خوشویستی وای لیدکی لکاتی نهینی و اشکرای شهر بونی هبیت نیشانه ام خوشویستی چیه؟ بردوام انسان کاری چاکی بیه بردابران بکا قاتل لیره و رنگ دانه و ام حقیقت چیه؟ ابی من بردوام انجام داری کاری چاک بم هر تنها انجام دانی که لکالی خو کردن و نه با چیه جوا با حزه و با خوشویستیه و کاتیه چم با انجام دانی کاری چاکه همو ناخم دعوی بکات و دلی شمقت لیهی لک نابید اما او حالت اساسیه که ایتر امجاریان انسان کاتی عبادتی کرد لجوانترین شوه عبادتك اکا نه تنها اوش بلکو لگل انجام دانی عبادتك دا دلی پریتی لگو رایلی بو خوا جا ام دلا گر پری بولو خوشویستیه بو گو رایلی کردنی فرمانکانی خوا اول سر خوی و ارجه بو کوی اندامکان ایتر اندامکان دسکن بجه بجه کردین چون که نا کری تنها عبادتک بدل وی ابی رنگ دانوی او عبادتی دل لگل اندام کانا رنگ بداتوه بزمانی تی تر بلیم ام دلوك دفريكي لي بو خمو خفتكان بو هسكردن بلاوازي بو ترسان لو كاره حلاني كردويتي بو پشيمان بونا ولي بو خاكي بونو تواضع بو قرانا و بو لاي خوا بو ورگرتن يا مجگاري بو خوشوستن يوشتاني كخوا خوشيوه بو رقلي بون يوشتاني كخوا رقيليتي قربم شوازا ام دلما ملاي كير بيگومان بن وكلافا وديدا بسر اندا مكاني جستدا طاعتو جرايلي لچاو لزمان لجوه لدستو قاچا كان لكوي اندا مكان رنگ داتوا دلي پريا بيت لناسيني او خاوني او همو نعمتانك رب العالمين كفي بخشيوا حركاتي ام ناسينو معرفي بو دروس بو يتركاتي باسي خواك رئاسو ددبيت عبادت كردن و پرستش كردن بو او پر وردگار دبيت هاو دمي تامزروي گيشتن بخوشوستي او پر وردگار ابيت كالاي بالاي او كاتا سپاس گزاري خوا دبيت امید و هیوای بلی خوشبونی خوا دبیت جا هر دلیگ بمشیوا زما ملیکر تا مزروی عبادت دبیتو اندا مکانی شی جی بجی کاری دبیت بوی دبیت رنگ دانوی کی واقعی لأو داوی کوتویتی ابن تیمیش برحمت بید فرمید اصلی همو جولیک خوشویستیه که اما قاعده اساسی که خوشویستی لگل ایراده جه به جه کردنی دعوه کاری کنی علی رو ام هنگاو اساسی با انسانی مسلمان درست کرد خوشویستی اکم هیا بدوایم خوشویستی هستو سوز اکم با درست بید ام هستو سوز بدیاتنا و لسر ناسین نلخو نبکویرانا ام حقیقت اللای من درست بید که او پروردگاری منی دروس کردوه او همو مولتی بمن داوه او همو نعمتی بسر منارشتوه لبرام برده منو نکم ترخم بوم گناهم کردوه تاوانم کردوه سرکشیم کردوه بی امریم کردوه ایتر ازانم ام دلم رقبو هنگاوی چی دنیم نرم کردنوی ناسک کردنوی لابردنی او رقیو ناخوشی بچی ایرادم حبید گرنگی پی بدم کاری بو بکم هنگاو پال نرکانی انجام دانی او کاران لمن درست بید کواتا لیرو ام حالت بو من درست بید اگر انسان احتمامی دا بشتیک اوه با آگایی با درسته بی بول دست نچونی با آگابون چی با درسته کات ذکر ذکر و یادی خواب شوازه که حضوری لدل دا حبید و تیگیشتن و هوشیاری دا و کاریکانی لعقل دا حبید بمجوره لذکر که بزمان دیلید با عقل هوشیاری چی دلیت و دعوی چی دلکره دلیشت حضوری خدای تیدایا جیگیر بون و دامزراوی لسر دین دارید با درست بید هر کسی دامزراوی جیگیر بون لسر دین داری با درست بو دگره بدوای نقصان یکانیا بدوای کم ترخم یکانیا بدوای نزانین یکانیا بوی لیرو ام هنگاوی با درست بی اگر برو زانین روی اتر او کاتا ازانیت چشتیک پیویسته اولی دور بکویتا و چشتیکش پیویسته او انجامی بدا ام هنگاوان بوی ام زور گرنگا و زوریش اساسیه اگر وامن کر او قناغی سرکی رویشتن برو دل نرمی انجام من داوه چون که احتمام من پی داوه دل من با آگاب بوه ایتر نایالین ام بشی که لتمن من ماوه باو بی آگایه باو تاوان باریه باو گناه کردنه باو دل رقبونه درسته بید كام خالة أساسية كي دبيت بردوام كاري لسر بكين وخومن بآقابين و چونك ميدان فراوانك الشيطان بودل رخ كردن من بو گناه بي كردن من بو سركشي أفرمان كاني خوابي انجام دان من أبي بچين ناو دائري غفلتو بي آقاية و ام خالة في من دلي لو دائري وردر و لو بازني وردر و با آقابا بزان بو چي دروس كراي فرماني چيت بي كراو او طول چي حالة يكاي تمنت چند ديما و پیش اوي تقي مرق بدري لدرقا تو تقيب آقاي بدل دلت بو اوي بدلي تي باكا و بقرين و بولاي پر بردگار خواهي بخاطر جوري خود عظمتی خود ذل جلالی خود به من که تا او کسه به آگایا که لغفلت و به آگایی رزگار من بید پیش اوی مرگ یخمان بگرید و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. فطاعتنا قبولك إن شاء الله. خوامس جدورك وعبك بكفارتي قناها كان من لبر خوايتي خوت خوايا ولبرنا وجوانا كان يخوت لذا فارمو داول لي كم أمس سجود الركوع معنا لي قبولك من ختبر شفاعتي قرآن. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. درس ما نبر زكانم درسك يزور ختلة حقوايا هموما روحي بو آمادبكين مسير من بسرا وبم درسوا أم درسج ناوي تيا أولياء خواكين أما ولي خواين يا ولي خوانين ولي يعني چي بكردي يعني دوست خوا دوستي هيو دجمني شي هي أما لكام يعني إن شاء الله لولي كانين ولي يعني دوستي خوا أولياء يعني دوستكاني خوا الآية أو أوليائنا أو دوستانا كالقرآن باس كراون إما لوانين يعني دجمنا كانين أبي إما يبقينو خومان ببرين بلايكا إن شاء الله خومان بملا أبر بلاي الراس أبرين برز كانم لقرآن أخوا زور باسي دوستكاني خوياكا قراري ياوا أوي دوستي خوابه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون للدنيا ولقيامتها دوستكان إخوان نأبي خم خون نأبي دليش عن قران به نأبي دل قران به سيسي فدهية هركسك أو سيشتي تيابي كقرآن فرميتي خوايانا فرمي وانا دوستي منن رحمتي خوال لي بي خد آمادك بو أو سيشرتا زان او سه مرجت یا اگر او سه مرجت یا سجده شکر بره بو خواه بله خواه داول لیکم زیایی که اگر تیش تانیه ام سه چوار روژه کما و فرصت فرصت اتوانین هنگاوگ به 10,000 هنگاو ببرین ولیتی خوا اولیای خوا تنها مستحقی کمال خلق اگنین ابی امان هر پیغمبر بن نا هر پیغمبران دین و اولیای خوا و دوستانی خوا تنها نبسرا و ببن مالا و بعشیرت و بقوم یکو هر بی عرب بن هر بی سید بن هر بی ملازا بن نا حکر نکرا و لسرکس و شی ولی لقرآن و شی ولی لقرآن یعنی دوست یعنی نزیک يعني نزيكي خوا با القرآن بقرين بزانين اواني نزيكي خوان ناو نشان كان يعني كين بزانين او ناو نشان عن اللي خو مانا هي ما بس ما كاكا عزيزكم ام قصبو برز دكم ما بس ما ويا منو تو بو خو مان الي اما ولي خوان يا ولي خوانين اما دوستي خوان يا دوستي خوانين اما نزيكي خوان يا نزيكي خوانين ام قسانا نكي بلي والله ما مستان مبسي او خلقي او قلاني او ديو نعم بس توي تو قصبو تو اكم بزانا تو لماني يا لمانني بر زكانم لقرآن خواي قورا افرمي من دو دوستم هي دوستكاني خوا دو جورن جوري كان بيان ألين المقتصدون جوري كيشان لقرآن ناويان السابقون السابقون دوستاني خوا دو جورن جوري كان قرآن ناوي بردون بمقتصد مقتصد يعني شي يعني دس بيه واقرن دس يعني بيه واقرن أولياء خوا ودوستاني خوا دو جورن جوري كان بيان ألين مقتصد كلا سوري واقعان ناويان أصحاب اليمين جوري كيشان بيالين قرآن ناويان با السابقون السابقون بزاني ناو نشانو كردي أمانة شي آوال لخواه ونزيق بونتو سي صفة هي
هر کس یک ایوی ببی به ولی خوا او سشتب که اما قصه پیغمبر نیه بر رزکم قصه شرعیج نیه اما فرموده خواه اما فرموده خواه هر کس یک ام سشتب که او ولی خواه چه قرآن فرمه الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اي خوايان كين اوانا نعم نشانا كان يعني الذين امنوا وكانوا يتقون قران فرمي هر كسيك امس اشتي تيابي اولي ودوستي منا او نزيك بمنوا اتل نترزخ بدليانا ولا قيامتا نيلم غمباريش من الله ولا کسی خوا پرسیدی به بچه نخواج به کسی خوا دفاعی لب که هم پیاوا بچه نزل به سزلامی وای رای جمهور انسان یک حمایه که با گله یک سر ده بیته و بلام تو ولا کسی یک حمایه دکا خوای ارز و آسمانه الله او سشته چیو چین برا کنم یکم الذین آمنو او کمال خلقانی ایمان یان بخوایتی الله ناو و تیان خوای هایم بیان یان لین رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی و رسولا حمو بیانیک الحمد لله هیوی و الیتیمان بو خواه تازه اکین ویما یعنی رازیبون بخوایتی الله رازیبون بزیبون بخوایتی الله راضی بون به دینی خود که اسلام و قرآنه چی فرمو

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.

0: وادي محراب دنگيك بوغيان دني پيامي دوائن پیغمبر
1: برنامه سايا لبرنامه سايا دا لخزمات پيبنورين يكاني قرآني پيروز دادجين لجير سيبري واتا نمرغاني آياتكان دا روحمان آسودة دقين برنامه سايا بورابي آياتكاني قرآني پيروز لآمان

الله بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

0: يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي، يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي، يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 لقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتاب غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمه سي آيات هي لقرآن بيروز دا تكاو شفعت بخا ونكيدكا حتى وكو ليد بودري أويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك بيشوا أبو داود يراويت يوا بسراني باوردار واتا انفرموده او دقيني كلا قرآن بيروز دا سي آيات هي كا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو دا دیخوینه حتاو کدبیت مای اوی خواهی گورا لی خوش به اوش آیتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتینوس نو راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم واخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دشيت سر نويني نسنكت دزنوش طاو بقرا وقبو نوش دزنوش بقري أوها أو جالسر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقارو سزای تو امیدیشم به هزه به مهربانی تو، هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پنای توی و بس. باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو و بو سر برای آدمی زادو برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بک بکوتای قصی او شووتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خوت لیده کوی. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبییک الذی ارسلت وتم و رسولیک الذی ارسلت که چی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی: نه وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بنبییک الذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزي خويلبه دلی خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو که دچو سر جینوستنی دستی راسی لجر رومتی خوی دادادناو انجادی فرمو: اللهم باسمك احیا و باسمك اموت. وات خوایا بپیروزی ناوی تو دجیمو بپیروزی ناوی تو دمرم، جینو مردنم بدستی خوتا، حز کید لم خوام دا خبرم دا کیتاو و حزش کید دمرینی. و کاتی لخوی جهل دست آده فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و ایلیه النشور. سپاس و ستایش هربو او خوایه که لپاش اوی کمران دینی زندوی کردینه
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هر بدستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيبياوي كي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود وريدا قريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردونو جياني بدستي خوتا لي كوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آگاداري بكو بي پاريزا خوا اگر دي مريني اواني خوش با اي پر وردگارم اي يزداني پاكو بيباك داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره ایکیش پیوت: باش ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوه؟ ابن عمریش رضای خوای لیبه وتی: بلکو لکسی کم بیستوه کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوه صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خوالهم ينبه دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأيو ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب إخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارقاي يزداني مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي داوزينري توراتو إنجيلو قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرن بپنايتو لشري هموشته
کجلوی والا دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرطات بونیو هیچ تیر پیش تو دانه بوا و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرایو هیچ تی بالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تی لجر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی که لسر مانه با مانی بدرو برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرینو بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمای کفرو ناسو پاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل ايو ديويب شتناون ونكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بارشتی کتر نوینکی بترکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی کتر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تیویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانك اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پروردگارم ببيروزي ناوي بيروزي تو تريشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وببشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې توله لای خود لمنستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکاو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قران دو بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی که اگاداری بند باشکانی خود پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمامي أنس كريم مالك رضي خويلي بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم كذا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ماناي نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربشمان بكا بي ماندداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي مانداوا املکاتک دا کچنده ها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشوينين ويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاش ان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هلا شوينكي خوي دانيشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيهشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر حل بكيشرين بوهمو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بوهيا بقرا بزيادي شوا كاوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا ما قد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا ما قد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهايا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويل بدله پیغمبر خوشویسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسل بيانيان ياسر لإواران صجر بله سبحان الله وبحمده الرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر كسي اوج اواندي ايووتبه لو تسفيحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراويتيو. برزان ما مصاي راوكاري فرمودكان خويل رازي به بو زياتر اشنابون امر کردنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویری کچی حارث هاوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوریو ناوی نا جویریه واتا چولا حارثی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچن شوینکا لچن بونهکا ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته کی یادگاری زمان پاراو بیادی خواب بوا زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جگنو جکی دادنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پیدا جمرد لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خزانه کانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

0: تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان هيداي تبنهان لبندقي دا بوسر برزم كلا ديواني تودا الارزم
1: كلا ديواني تودا الارزم
0: آمان چن خوش كرا اوستم جار جار بوتو نجدا ابستم
1: نجدا ابستم
0: الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم
1: بغائبانا حمدت بو اكم
0: كقيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي اقام لخوم بي
1: آقام لخوم
0: كوتم الله هر لقل توم بي
1: الله

أمنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه المسلم على أنبيائه ورسله. سبحانه السلام سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب. يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليان بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من والام بدنو فرمانا كانم پرشتگوية نخن وباوري تواوب تويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.